لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله